0: ولو في إفيكي أخن في إفتخكي إكس كيف إمتى مولاكي تلم يوم كتب دمخمي إنكي أمو بورقو ويكي من سلاسي داتي تخيني هيت لأتم كان إيكي هنم كنخمي إنكي أميزلي تمهونغو إنكي مونيكا جونغا تقول نقلو كوكو متم كان يولا وها فايف أتيوكي سيزي ألي دوها كومي سامخمي إنكي بورقو ويتا مسي كان يولا وها سيز إرما سامخمي هكوي دمويتي تتو سيلام
1: Sammet Jessica favorite among Aachen 50 minutes in Germany at the Borg program se khere wa te aha si programme kon khara di monigan sunga nzilita mongo Sammet Jessica take se isire am no te khiram bori te komsa

نرد نسيب نغني خبوم تنغ مطولة نيخ ندير تخمني تيجي كنقول بنا أخا كي كون كي رادو إكس كيفن يمتتني جي هي أسيقا ما تقامتا بروخرم كي جوان دني كمام تي إن التوين أغمني تيجيهن يمتتني قوة يت نقام تا بروخرم كي بنا سيني كي يكو ما سيجي كوم تم تيجي سن كي كوا بروخرم يمتتني جي يا كمنوكا يا واتيسمو غني غنا igiya sa ko litig na mam tati sa mugi ya o kama wala sa ng ato gi ko mtaki ya ko ng mam tapuhoram mtaki sa ng kim tapuhoram ko ni king kita gastro mtaki wala ng yem tagi ya si kama kare mtaki ang tini gamba ko ng kim wala ng yem tagi ya si kama kim ni tagi ang hami tini tondag lo takum tati sa kyo na kang gawa kalukiling mtati ni gi The program keeps on Siniki, Yikoma Sigi, will I say, and them take yes, Junk or Dick Pangatisumu, Gangawa Police, Niki and Abamukawa, the Gitis Oka Gawa, them take yes, and them take doing quiet Kunga, a Gita on a Mbia Klinikuna, them take Gita, collecting the Sagulit Klinima Gita, I will come to Dunk like work, commands a Gavisiki Gang or Kumaki Jung, a Duki Kum take ye, a Kawata Wulaka. Wow, I'm going to go to the